0: Lo, hell lurketh in ambush.
1: للطاغين ماذا؟
0: A home for the rebellious.
1: لابثين فيها أحقابا.
0: They will abide therein for ages.

0: إِذَا السَّمَاءُ انْفَطَرَتْ.
1: When the heaven is cleft asunder.
0: وَإِذَا الْكَوَاكِبُ انْتَثَرَتْ.
1: When the planets are dispersed.
0: وَإِذَا الْبِحَارُ فُجِّرَتْ.
1: When the seas are poured forth.
0: وَإِذَا الْقُبُورُ بُعْثِرَتْ.
1: And the sepulchres are overturned.

0: خلق.
1: Read in the name of thy Lord who createth.
0: خلق الإنسان من علق.
1: Createth man from a clot.
0: اقرأ وربك الأكرم.
1: Read, and thy Lord is the most bounteous.
0: الذي علم بالقلم.
1: Who teacheth by the pen.
0: علم الإنسان ما لم يعلم.
1: Teacheth man that which he knew not.

0: Nay, but verily he will be flung to the consuming one.
1: وما أدراك ما الحطمة.
0: Ah, what will convey unto thee what the consuming one is?
1: نار الله الموقدة.
0: It is the fire of Allah, kindled.
1: التي تطلع على الأفئدة.
0: Which leapeth up over the hearts of men.
1: إنها عليهم مؤصدة.
0: Lo, it is closed in on them.
1: في عمد ممددة.
0: In outstretched columns.
2: Chapter 4, verse 1.

0: والعصر
1: By the declining day
0: إن الإنسان لفي خسر
1: Lo, man is in a state of loss

0: in a high garden.
1: لا تسمع فيها لاغية
0: where they hear no idle speech.